ماني مان من دو بيخشي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تخيري بنش سفر بيلك نانا مختاري اكس تينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يمشي فيري تقع دم كاري